0: ميم
1: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
0: This is the revelation of the book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.
1: أم يقولون افتراه بل هو الحق من

0: سين ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.

0: في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
0: ياسين.
1: ياسين.
0: والقرآن الحكيم.
1: By the wise Quran.
0: إنك لمن المرسلين.
1: Indeed you, O Muhammad, are from among the messengers.
0: على صراط مستقيم.
1: On a straight path.
0: تنزيل العزيز الرحيم.
1: This is a revelation of the exalted in might, the merciful.